عقبات هذا الستة اللي هو اللي مطريهم شيخنا والباشا. قال لنا كابتن بيك مناسبة مزاقبات والستة هذا وتكلموا في وقت واحد فيه. والناس في الأصواع هم اللي هذا العشرة اشتغلوا فيه.

دوزوها عتقوها امي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها عتقوها امي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها.

هاد النهار نامسنا نوانا نيو قويدو هادي زميقة نمنا تنلونغ أمسنا عمرو كاي ونهو قويدو أسدو سوكو كيديو كربالي أمسنا إيسا كاي مونهو قويدو كاتفاق فانغو برمار سانوغو دادو كاي هاوي دي خوغا نتنى كانا كاتي هاوي دي نفرمد كاي فوقيا فاماندي نرمسنا نوانا قرين دي نباو قويدو كاتي مي Ibrahim Jungun Global and Akatin, the Artem and Tikin and Tipper Bruce Nakaspega, Hassan Traore of Foga, Yakub Bali of Foga of Omanada, Mustafa Sisek, Ibn Mohammed Sank, Yakapone of Foga.